0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
1: Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران حموشتن قنبت كلتشن اسران شدشتن ينحد سعبت الدالنات حستو قربنا لنا فلما هزبتات أبورجينن تورس ايلاندرن تنتاوين ونن تنزلون مدبنا المحلال فلزلنا مخانم أفلتو كنهد نفطو بزد ما اس بي اس تقرينا نزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلين تحلفون زلون عبيت عدي كبري هب أوشتن وطان زركب هزب إرتران مبل سلاسان حموشتن معالتنا تنتو يخبرارلو نزي مغنيات بمكبار كابتم عب إسران أربعة قنبت شنج عتميتن تسعان حدن نابس مرازة عطو نايفل ما تقادل تزخون داني إلغارزا بزعباتي كونتات ندحري تمليسو سمعيتون تايكم زنبرن سفت سما كونتات أزن تيلنا لو أبنائك على محتة مدبنا كنقربينا إداغا إلكتريك زسرحا مكاين زحالف ورحي ميازي عب أستراليا حدش كبروسن أمز جيبوم مشت آتات كالأي إيد ويزيغل كلانا إلكتريك مكاين إيفي دما بتمساسالي بنهاري وسخوم نزم الكت تحستو ألنا لغنا سددلنا تبتابالو أرساتهم وقعو تنبل مبل سلاسان حموشتن عامتنا تنت إرترا بالعلدم كالتقايدو أبتعلت أمريكا أبي مونغو أسمران واشنطن حدش معرف كم جمرة أفليتا President Isaias مسكود داي أمريكا زولة توقسو بهدات كم زريئو تزاريبو حوحاتون بمخنيات مبل سلاسان حموشتن تنبل بعنا تنت إرترا مل اغتيوهانا سديدو زبلن كالز حزر يتحستيو دحر زينا كان قربينا نقول مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتان هزو عدمكم أدالاو نقرامن زمدب بين سمره حج بغطا نبل توزينا نيلومي سوني إسران حموشن قمبت كلتشن إسران شدشتن استدالو زيناتات يقربو لكم فلما أرساتهم لومي فدرال مريجا انتزكايد نيرو سلف وان نيشن لألي سحام سانج عدتن زخونة منابر تحتواي بايتوك حزم قالك بالحدش مصنعتي أفليتو واشنطن دي سي أب أبدق وايت هاوس تقبرناي توخس من لوات ملكت مرمرا يغتسلالو ويسهام يونايتد كاب زرزر كانتاتات بريمير ليك انجليز كتورد كلاتو تنهام جن نسكلاد حنا إزي ريدي اس بيس بغان قوات كرينيات فنو مدبيو أرسات زينا أخم كسامة أنهكم سمعتنا زرزراتو يسعب تكال مرمر ريد بريج جروب اند أكسنت ريسيرش لومي فدرال مريجان تزكاد نيرو سلف وان نيشن كسا أربعان شعاتن يغلي تاكساب حمسان شعاتن زخون منابر تحت واي بايتوك حزم خالة كبل حدش متنعتو زرقحو كموتسيت ناي سينيتر بول هانسن سلفي أنصار إميغريشن وقعو سلف تقاومو كم زخونون مقابرو بزد ما سلف تمرت وحد منابر حيزو كترف سلف لبردما ناين أسان منقس كوينو مترفيلو تنتاني ريد بريج أليكس فاين اتزم عبل زولو لوتي هزبينا بوليتيكا يماني دلي سلزولو زيكونس انتقونا عدمتي بسنك كبر من نوابرو تسبا سلز قروتون اب عبيت سلبتات زنوبرو امنت سلزت بونيو إلو بزعباتي اب واشنطن دي سي اب دقا وايت هاوس تقبرنا يتوخس من الوات زملكات مرمراتاتي قطولو لو ابتي فتامي ابالات اقل قلوت حالوات تتا نتي متقعات فتامي استباه لسر توكي سوم قتي لوم ايام اتي توخسي پرزدنتا وكاتري نقزي وكعوتو قاسي بونيرو پرزدنتا امريكا دونالد ترامب ابتي اتي اقات ام تفتامو الوان ابوشت بيت منقس وايت هاوسي نيرو قدعاتكن اقات امون نايك ادم كوميشنر بوستن اد ديفيس كم زبلو حاد شقو تسلون نتسل سبنتي أب وايت هاوس نبرا كبيد تأتا كم زي حالفو يقلت
2: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real
1: اتي متقعتي كادو لوز تحاسب بوتاك تريو خلقا ازر ساكتلتاو تل اخولي ويس اوشت وايت هاوس نحاد سب كاعتو زيقابر اللو يو زبليو كمز مثلاني اترئسة كتلتاو تلوخو زيادة تغلو ألوو أبي دبو معرب باكستان تركب كتما كواتا أوراجا بالوچستان وتادرات زعانت بابور إلا مازقبر متكاتي بوحدو إسران أربعة سبات كتلو ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታላት ዝሰርሑ ሓኻይም ልዕሊ 30 ዝቆሰሉ ሰባት ከም እተቐበሉ ሓያሉ ከባታቶም ድማ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ካብቲ ቦታ ዝተላዕለ ስእልታት ኣብ ኦንላይን ተዘርጊሑ ዘሎ ከም ዘመልክቶ እቲ ነትኩ ንክልተ ካብታ ናይታ ባቡር መኻይን ከም ዝገላበጠን ሓዊ ከም ዝነድድን ከም ዝገበሮን የርኢ። ኣብ ኩዌታ ነባሪ ዝኾነ ዓደል ናስር ኣብቲ ድሕርቲ ዝነበረ ኩነታት ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ይገልጽ።
3: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the
1: railway track were damaged. ባቡር ተሓልፍ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ነታጉ ኣጋጢሙ። ኣብ ጥቓ መገዲ ባቡር ዝነበረ ኩሉ ኣባይቲ ዓኒኡ። ኣብዚ ደው ኢለን ዝነበራ መኻይን እውን ተጸልየንን። ካብ 50 ክሳዕ 60 ዝኾና ድማ ብሓዊ ነዲደን። እዚ ህንፃ እዚ እውን ኣመና ተጎዲዩ ዘሎ። ብሰንኪ ነትጉ ብዙሕ ኣባይቲ ዓኒኡ። ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ነቲ ኣብ ኮንጎ ቡንያ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝለባዕ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ንምፅራይ ጸረ ተሃዋስያን ነጺጎም። እዚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝገበረ ምኽንያት ምስቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ዓይነት ኢቦላ ዝተሓዝ ምዃኑ ሞት ከም ዘስዓበ ስለተጠርጠረ እዩ። እቲ ሕማም ካብ ዝኽሰት ልዕሊ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ እኳ እንተኾነ እቲ ሕማም ከም እትረአየ ኣብ እተረጋገጸሉ እዋን ግን ብዙሓት ሰባት ድሮ ሞይቶም ጸኒሖም እዮም። ራሂል ካቢራ ዝስማ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኣብቲ ኢቦላ ዝተረኣየሉ ምላሽ ንምሃብ ዝግበር ስራሕ ብምስታፋ ከም ትሕበን ትገልጽ።
4: ኣነ
1: ናይ ጥዕና ሰራሕተኛ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለኒ። ስለዚ ወፅየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግንባርን ኣብ ልቢ ምዕባለ ሃገርን ዘለዎ ኣንስቲ ምዃንን ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ነዚ ስራሕ እዚ ከም ሰራሕተኛ ጥዕና ኮይነ ዝዓዩ ዘለኹ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ዘተ ዝምልከት ናይ ክሳራ ስምምዕ ዝበሃል ነቐፌታ ነጺግዎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናቱ ትሩ ሶሻል ዌብሳይት መርበብ ሓበሬታ ብዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ጽቡቕን ግቡኡን ከም ዝኸውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ካብቲ ኣብ ግዜ ኦባማ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ክህልዋ ዝገበረ ስምምዕ ዝተፈለየን ዝበለፀን ምዃኑ እውን ገሊጹ። ዋሽንግተንን ቴሄራንን ነቲ ናይ 3 ወርሒ ውግእ ደው ንምባልን ነቲ መጻቦ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ዝዓለመ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ርእቶታት ይቐርብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ወታደራዊ ኣማኻሪ ናይቲ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ እቲ ግጭት እንተዳ ቐጺሉ ቴሄራን ካብ ውዕል ኒኩሌስ ክትወፅእ ምዃና ኣጠንቂቑ።
5: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will face an exception.
1: ንመጻ ሆርሙዝ ኣጥቂዕካ ናብ ወሽመጥ ፋርስ ክትኣቱ ዝግበር ውሳኔ ቅድም ቀዳድም ከቢድን ዘሳቕን ምላሽ እዩ ከጋጥመካ። ካልኣይ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ተዓጊስናሉ ፅናሕና ዘየጥቃዕናን ከበባ ሓይሊ ባሕሪ ክንሰብሮ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ ናይ ኤምፒቲ ማለት ውዕል ምድስካል ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ክንርሕቕ ንኽእል ኢና ብለካ። እዚ ስጋኣት እዚ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ካብ ኤንፒቲ እንተርሕቕና እንታይ ከም ዘጋጥም? ስለዚ ካብዚ መገዲ እዚ ተመለሱ። ኣብ ስፖርት ዌስትሃም ዩናይትድ ካብ ዝርዝር ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትወርድ ከላ ቶተንሃም ግን ንስክላ ድሒና። ቶተንሃም ንኤቨርተን ሓደ ብባዶ ብምርትዓ 2 ነጥቢ ብምህላል ክድሕን ከላ ዌስትሃም ግን ንሊድስ ስዒራ እኳ እንተነበረት ካብቲ ዝርዝር ክትወፅእ ተገዲዳላ። ብካልእ ሸነኽ ፔፕ ጋርዲዮላ ን10 ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ዝፀንሖ ክዛዝም ከሎ ማሕመድ ሳላሕ ድማ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመታት 257 ሽቶታት ብምዝጋብ ንሜዳ ኣንፊልድ ብምስዓም ናይ ስንብታ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ኣርሰናል ካብ 2004 ናት ሒዛ ናይ መጀመርታ ናይ ፕሪምየር ሻምፒዮን ዝኾነትሉ ወቅቲ ፀወታ ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 18፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 19፣ ሆባርት ብከፊል ደበና 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 21፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 24፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 114 ቅርሽን 97 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: أنت ملأتون حيال من فتن عاتز بيتراك كمون أتهزبين هاجراو لألاو نتزلو توفاينت كم زخبرن كم زدن انجليس ويبل أتي أبشا بايت مربب حبريتا أقل قولت زينا إرترا تزرقح زلو زحف دوز سخي ترامب مستي أبز حلف عمت نا بريزدنت إسي أساف ورق زل أخو من أختي بززانة سمعيت نمعوالن حبراو سلاما زوباك أرن أفريكان كأيح وحرن حبير كان مسرحن نقد متمسقامن وانو قدام مخانو أمناتو كم زغلسة أتحبريتا أمل كتلو بتماس سالم قدي صحافي قديات أمريكا مارك روبيون ملقت يوحنا أم حلالي فلو نسو أمريكا منغو أسمران واشنطن حدوش معرف كمز جمرة كمز فلتاتيو قليت سوزلو بسم حورات منغسة أمريكا انكو عنا مبل 35 عمد بعلنا سنتير ترابس حكو مبل أبز حدوش معرف زمدنا حورات منغسة أمريكا إيرتران متأسار منغستاتنا بزيادة كعموقن حبراو بلس قنان دحنتين بحوار كنسرحن تسبيت قبل كبليو مارك روبيو قليس زولو حوا حاتون بمخنيات مبال 35 سنبل بعلنا ناصنات إيرترا ملقتي وحانا سديد الله ملقتي سنايت منيت نهزب إيرترا زبل اتني حوا حات ملقتي هزب تقرأي مريح ودبن حوا حات مثل عرسو سان هزبتات كابزو اللهم زي النقانة ومتكلاو أمنت بمقاس هزب إيرترا إن سلاسة عامتات الدلكاب على خانمو سان زكاير كايو ألسي زلوم دقاف حقل سان حميوم عبز سنبل مبال 35 عمد معلتنا سنت كاون أزقوام زي داقي ممكرر قاقص الوكا إفوتو حزب تقرعين حزب إرتران نويح عمتات أبزا كايد وفتحه وقالسي كم حزبي أحمقان سبقون حبرا عوز تدقى قفو عوات حزبتات يوم الزوال حوحات حزب تقرعين مريح ودو حوحات حزون مس حزب إرتراخونا كالو تزبتات أبسنا يقولوا بتنان محزنة استسرت سلامة وركبن حبرا ومعوال انكتنا خرز اللوان بهقنا قلسو حزب إرتراون نزر كبن محزنة عمتنا خار إجامكا كمت هواسا بمت ماريو كبل مجلس أوطي اللهم مجد أير بادر كابن نابن أسمران نقدو برراتات جميرو مجد أير بادر حدوش شروع نقدو برراتات كابن نابن أسمرا كم جمرة فريت الله أز مجمار برارازي إت مجد أير مسمراتو أبزس حلو زل أوان زمت أخوينو أب كربع أوان نابي إستانبول كايرون حدوش مسمرات كفيت الله بحقرو معرفون فرد سمرا أبز تخايدنا يمسار سنسرحات لعلوة سلطان كلتين هقرات مرحة تتكالن تراخي باميام وانا دايكتر سيبيل افيشن ايرترا اتو باولوس كحساي عبد اسمع وقال ازي مقدة اير بادر كا بورت سودان ناباس مراز جمرو نقداو بررا ناب هاقرات افريكان ما خلاي مورا انزقو عزو قياشو سفيح انتو ساخل مرجعتات نزفتر مخانو قلي صلوهم سراويت مكلخال إتيبيا بزعبا زمدو تقاو مسمحو سراويت مكلخال إتيبيا زمدو زبحال من قصاص نوالاو نت إتيبيا سقات ندفتيرو كوشرو بزعبا زخال سقمتي ندبلوماسيو محاورة سبكم زفلتي حبير جلو أب سراويت داريكتر وصاص زمدناتاتن وتهدراو متحبار مجر جنرال توشو مقمشو نازم من قصاص نبايتاك نورو رئينايلو من قصاص نزكايرو أكالاتو ناتن كيغلو أدو داريكتر نزفلتا بعسران كلتن قمبوت كلتشو عسران شدشتي مساقراو تليفزيون إتيبيا بزكايرو كالا محتطيو أتي للعسرة دقائق زشفنا قال محدد ملو تحستوه أبتز أمدو زلو من قصغازة الكوريو أزق على محدد نايز مجر جنرال سمحلا لفا زي تفالة لتقوم تيتيبيا كاب سودان إرترام زمزول كسبات عبور سودان زقبرو أخي بازر فيديو دحر ملقاقو معلتات أنحيو مجر جنرال تشوما أبقى على محددو كاب زقابا قزيت حيزوز أمدو زبل من قصغازي كايد كم زلو بمتقاس سألو آلاو نتكبل تسوي عوالوام كاتسيلو كسادوم بأرو اتفارون كسمادو بزدليو إتيبياوين أبزكاوا بزلوغو جلتاتن زفاتارو من كساس مخانو كسيسلو سراويت مكالخال بناتو مقدي أبي إتيبيان زركاو أتاشيتات محاور سواو ديبلوماسي بزعباز قدايزي قبورو ديت كلوم عابي سراح كمستعامامون غالي سلوم أتوم أتاشيتات قنزاب كلوم استدليل المخنيات تميجر جنرال كبر رحن كلو بفلمان أمباسادراتهم كرواس لزخون أباي تاكن ورود إنا نزول دماء بزعباك وسزاد اللهم زخل سوقمتي نفلات المخانو تزاري باللوم مز حساب استأساسر قداي صباح نكو عبي سوقم تزوز ساد كونتات انت تلعيلو نايمان فقاد محتاط كوانت زيد ليه فتوتنا مسانا سر حسابات نايوز آسابات نز حساب كمز قنزاو مقبار قبو سلزخون أيو كبليو بريسي زلوم ሜጀር ጀነራል ተሸማ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻይ ጉዳያቱን አብዝ ጉዳይ ዘይ

كرة سمعتنا نابت زقط المدبنا مالت كالم حتت مس تقادا لاي دانيال غارزا قد مسكرنا بزاناي برخت منقصة باع وافكرا ما تبلزيما كتزاني وعدمكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: sbs.com.au/tigrinya ab online watrut wat huwa marbab habrita ykhun wana wzenatat zabatatin mazanagitatin ab sbs.com.au/tigrinya rkhabu sbs tigrinya msma agibkum ulido ab facebookna atihum etizirrib katselwo hasabkum akafulun like gibarunan sbs tigrinya ab facebook
5: እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
6: ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 35 ዓመት ብመዓልቲ ናፅነት ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን ኢና ዘለና ሎሚ ኣብቲ እዋን ናብ 1991 ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ናብ ኣስመራ ዝተኣትወሉ ኩነታት ሓደ ፅሑፍ ካብ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዝፀሓፍክዎ ኣብ ፌስቡክ ስዒቡ ብዙሓት ርእቶታት ይህቡ ነይሮም ሓደ ካብኦም ኣብቲ እዋን ተጋዳላይ ዳንኤል ጋርዛ 461 ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናብ ቤት ግርግሽ ካብቶም ፈለማ ዝኣተዉ ብሬድዮ ርክባት እውን ምስ ሓለፍቲ ዝራኸብ ዝነበረ እዩ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብቲ ንእሽተይ ሓፃር ኮመንት ምስ ሃበ ንዕኡ ዝፈጠረሉ ዝኽሪ ፍሉይ ከም ዝኾነን ብፍላይ ድማ ወዲ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣስመራ ምዕባይን ብዙሕ ምዒት ከም ዝተሰምዖን ገሊፁ ነይሩ ሞ ካብኡ ምርኩስ ጌርና ኢና ቅድሚ 35 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ናብ ኣስመራ ኣብ ዝእተወሉ ዝነበረ ብተጋደልቲ ማለት እዩ ብመሪሕነት በዓል ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ በዓል ፊሊጶስ ካልኦትን ናብቲ ከባቢ ዝነበሩን ከመይ ይመስል ነይሩ እንታይ ጋጢሙን ብፍላይ ድማ ንገዛ ርእሱ እንታይ ስምዒት ከም ዝነበሮን ክገልፀልና እዩ ኣቶ ዳንኤል ጋርዛ ዕድመ ኣኽቢርካ ነዚ ዕላል ክትገብር ስለ ዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ
7: ኣነ እውን የቐኒለይ በየነ ነዚ ክቡር ዕለት ማዓት ኣሕዋትናን ኣያታትናን ብፆትናን ሂወቶም ዝኸፈለሉ ዝሰንከልሉ ገሊኦም ከዓ ዝተኣሰሩሉን ዝተደበይሉን ናፅነት እዚ ንነበር 35 ዓመት ብነፃ ሃገር ሒዝና ክነብዕል እሞ ከዓ ክንዝክሮ ከምዚ ኢልና ክቡር ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ ነዚ ዕድል ዝምርካብ ያነውን ሕጉሴ ብሂወት ተሪፈ ነዚ ክዕል ውቃዒ ከማን ንእግዚኣብሄር ምስጋና ይኹኑ ማለት እዩ
6: ፅቡቅ ሕጂ ዘለካ ኩነታት ኣይኮናን ክንገልፅ ኣብ ወፃኢካ ትነብር ዘለካ ወታደራዊ ሳይንስ ተማሂርካ ካልእ ካልእ እውን ኣለካ ግን ናብቲ ኣብ ቅድሚ 35 ዓመት ዝነበረ መንእሰይ ተጋዳላይ ዳንኤል ጋርዛ እየ ክመልሰካ ምስቶም ቀዳሞት ናብ ቤት ገርግሽ ከም ዝኣትኻ ኢኻ ገሊፅካለይ እሞ እስኪ እቲ ዝነበረ ሃዋህ ካበይ ተበጊስኩም ብፍላይ ድማ ኣብተን መወዳእታ ዕለታት ዕለት 23/24 ዋላ ካብ 22 ጉንበት 1991 ክትጅምረ ኣለይካ እስኪ ናብኡ ምለሰና
7: እወ ሎሚ 35 ዓመት ሓሊፉ ክትብል ከለካ በየነ ወይ ክንብል ከለና ኩሉና ሲ ከምዚ ትማሊ ኮይኑ ስማዓካ ናይ ብሓቂ ኣብ ነብስካ ምስበፅሐ ሰባት ቀደም ናይ ቀደማ ዝርኪሮም ከም ትማሊ ኢሎም ክዕልሉ ከለዉ ለማና ምስበፅሐ እጃ ክብዳዕና ጀሚሩ ለካ ግዜ ታሽሙ የብሉን ማለት እዩ ኣነ ትማሊ ኮይኑ ትስማዓኒ ቲያኮር ናህና 271 ብመሪሕነት ናይ ሕጂ ጀነራል ኮይኑ ዘሎ ማለት ሽዑ ከዓ ተጋዳላይ ተክላይ ሃብተ ስላሴ ትምራሕ ብሸነኽ ግንባር ጊንዳዕ ከም ሪዘርቭ ኮይና ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ብዙሕ ተሳትፎ ናይ ነበራ ብጀካ ገለገለ ኣሃብታት ናህና ዝነበራ ብፍሉይ ዝተኸዳ በጠሎንታት ይኹና ወይ ብርጌዳት ገለ ነረ እንተ ኮይነን ናብ ገለገለ ተሰድድካ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሓይሊ ከም ሪዘርቭ ኮፍ ክብል ኣይክእልን እዩ ገለ ሓይልና እውን ብሸነኽ ከረን ነይሩ ኣብቲ ግንባር ከረን ዝገደፍናዮ ማለት እዩ ብዝተረፈቶም ዝተረፍና ንሕና ከም እዚ ማለት ሱት ዘዓለ ናይ ኮር አዛዚ ኣብ ከባቢ ግንዳ ኣብ ትልሕሪት ማለት እዩ ኣብኡ ፀኒሕና እዚ ኩነታት እንዳተቀይረ ምስ ከደ ናብ መስመራ ገፅና ምስቲ ዝሓድም ዝነበረ ፀላይ እግሪ እውሩ እናሰዓብና ንመፅን የርና ቅድሜና ተሰራዊት ኣለ ኣፍኮርስ እዚ ኩሉ ግዜ ብድሕሪት እዩ ከምዚ እንዳበልና ኢንፋክት ኣብ በዓል ነፋሲት ምስ በፅሕና ዝከረኒ እቶም ደኺሞም ዝተረፉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ገሊኦም ዳዳገምዎም ክኸዱ ነሮም ሓድሽ ደም ውዑይ ማርከይሲ ሽዑ ዝቀተልዎም ኣብኡ ምኸድ ዝኣበይዎን እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ማርከይሲ ንኦም ዳተሳገርና ኢና ንድሕሪኦም መፅንርና ንግሆ ኩናት ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ሸቃሲ ንግሆ ጀሚሩ ዳርጋ ናይ ምሸት ክኸውን ከሎ ሕዚ ከብል ከሎ ቅድሚ መሓዙ ንነፋሲት ተፀጊዕና ይዝከረና ሓንቲ በጠሎን እውን ናይ ኣምሓራ ሻለቃ ማለት እዩ ግን ውሑዳት ሰባት ዘለዎ ኣብ ከባቢ ደብረ ቤዘን ተኽሲ ትኸፍት ነራ ብድሕሪት ኮይና ማለት ንሕና ሕጂ ፅርግያ ስንኸይድ ዘለና እቲ ቤዘን ከዓ ከምቲ ንፈልጦ ካብ ፅርግያ ንባፅዕ ክትመፅእ ከለካ ንፀጋም ማለት እዩ ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ክትከይድ ከለካ ንየማን ዘሎ ኣብኡ እቲ ጎቦታት ተኽሲ ምስ ከፈቱ ገለ ሰራዊት ናብኡ ገፁ ክትኮስ ገለ ከይድ ክትል ነይሩ ግን ቦታ በሪኽ ስለዝኾነ መህደሚ ዳኣ እምበር መዋግእ ክኸውን ኣይክእል ከም ስትራቴጂክ ቦታ ኣይኮነን ስለዚ ንደፍዎ እንዳሓንዚኣተን ዳኣበ ከይበፅሓ ምክንያቱስ ኣይሶለይትድ ስለዝኾነ ተኣቅምኡ ዘሎ ንዚኹም ኣይተጥፉ ገለ ክብል ዝከረ ንወዲእ ፍረን ማለት እዩ ስብሓተ ፍረን ማለት እየ ስብሓተ ፍረን እውን ኣብቲ ከባቢና ምሳና እዩ ነይሩ ከምዚ እንዳበለና መቸም ንቤት ክርክሻእቲና መስመራ ግን ክንኣቱ ኣይንኽእል ኢና ነርና ቀዳይ ቀዳይ ነገር ዝፀላእ እውን ኣበይ ከይድከም ዘሎ እንታይ ይድፋዕ ሕዛ ኣሎ ንዓና እውን ናይ ብሓቂ እቲ ክስታይ ቁልጡፍ እዩ ነይሩ እቲ ምዕባለታት እቶም ብሸነኽ ደቡብ ዝመፁ ነብሩ ናይ በዓል ክሊፖስ ናይ ሓይሊ ናይ በዓል መስፍን ሓጎስ ዘለዎም ከዓ ብሸነኽ ኮርባን ቤቶ መስመራ ፅግዕዋ ነይሮም ሕጂ እቲ መልእኽታት መሓላለፍ ነይሩ ኩሉ ሰብ በቃ ብሓጎስን ብማለት ብትእግርትን ማለት ኣዝዩ ዘደንፁ እሞዚ ኩሉ ዓርመሸሽ ሓይሊ ካብ ቅድሚኻ ክንደይ ዓመታት ገቲሩካ ክከይድ ፀንሐስ ብከምዚ ብሓፂር ግዜ ፍርከሽከሽ ኢሉ ክሃድን ክትሪኦ ከለካ ዝነበረና ስምዒታት ዝከረኒ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ዘይርስዕን ከዓ እንታይ ነራ ወዲ ሰሎሙን ዝለኣኻ መልእኽቲ ነራ ጴጥሮስ ሰሎሙን ከም ሓደ ላዕለዋይ ናይ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኣባል ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ወታደራዊ ኮሚቴ ሮያልቲ ወታደራዊ ኩነታት ኮን ከሎ ከዓ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮይኑ ሰርሕ ስለዝነበረ ሽዑ እውን ዋሃብ ነይሩ ኢሳያስ ኣይነበረና ኣብ ሃገር እቲ ናይ ለንደን ዲስካሽን ኣብ ሱዳን ኣብ ለንደን ኣብ ገለ ግበር ስለዝነበረ ናብኡ ከይዱ ነሩ ማለት እዩ ናይ ሰላም ዝግበር ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያ
6: ደርግን ምስ
7: ወዲ ሓጎስ እንታይ ኢሉ ሰዲዱ መልእኽቲ ዝከረኒ ድሕሪ ርባዕ
6: ኣብዚ ምእንቲ ግልፂ ክትከውን ንስኻ ናይ ሬድዮ ኢኻ ነርካ ስለዚ እቲ መልእኽትታት ብኣኻ ቢል እዩ ዝመሓላለፍ ነይሩ ስለዚ እቲ ቀዳማይቲ ረኽቦ ዝነበርካ ሓበሬታስ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ካበይ ናበይ ዝመሓላለፍ ነይሩ እንታይ እቲ ሓበሬታ ግልፂ ምእንቲ ክትከውን ኢለ
7: ፅቡቅ ኣለካ ኣነ ከም ሬድዮ ኦፕሬተር መጠን ብፍላይ ከዓኒ ናይ ፒኣር ስታይ ዘይኮነስ ናይተን ሬድዮ 74 ንብለን ሞርስ ኮድ ገለመለ ዘጠቃለለ ናይ ነዊሕ ቀት ዝሽፍና ሬድዮታት ኣብ ከምኡ ዓይነት ተሽሙ ኦፕሬተር ነይረ ሕጂ ኩሉ መልእኽቲ ናብቲ ሓላፊ ኢካ ዝመፅእ ቅድሚ ናብቲ ሓላፊ ምምፅሑ ካብ ዝኾነ ሰብ ምፃእ ዘየገድስ መጀመርያ እቲ ኦፕሬተር እዩ ዝርዮ ኦፕሬተር ካብቲ ዝነበረ ኮድ ፈቲሑ እዩ ነቲ ሓላፊ ዝህቦ ኣብ ተራ ፅሕፈት ገይሩ ማለት እዩ ከም መልእኽቲ ሕጂ እዚ ክንግበር ከሎ እቲ ዝነበረ መልእኽታት ሽዑኡ ካብትን ናብቲ ንፀፋእ ዝነበረ ብፍላይ እዛ ዝብለካ ናይ ወዲ ሰሎሙን ከም ሓንቲ ኣወንታዊ ማለት እዩ ናይ ሞራል ትህብ መልእኽቲ እንታይ ነራ 400 ዓመታት መግዛእቲ ናይ ኤርትራ ኤርትራ ብደቃ ንመጀመርያ ግዜ ሓራ ኮይና ድሕሪ ናይ ብዙሓት መግዛእቲ ናይ ግብፂ ናይ ጥልያን ናይ ገለሉ ኩሉ ብዝርዝር ናይ ሓጎሱ ምልክት ዝፅሕፍ ከሎ ይዝከረኒ
6: ናበይ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ነይሩ ማለት እዩ ናበይ ሰዲዱ ጴጥሮስ ሰሎም
7: ናብ ኩሎም እዩ ሰዲድዎ ከምዚ ሞራል እዩ ይህብ ነይሩ
6: ቅድሚኡ ግን ምናልባት ማለሲ ሓንቲ ተዘራርብ ኣላ እታ መልእኽቲ ድማ ማለሲ ብሓጢ ኤፍሬም ንምስ ስፍን ሓጎስ ኣብቲ እዋን እቲ ክንኣቱ ኢና ስብሓት ኤፍሬም ድማ ኣይፋል መጀመርያ ንዋና ፀሓፊ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ለንደን ስለ ዝነበረ ካብኡ ቅድም ፍቓድ ክንረክብ ኣለና እዚ ዓይነቱ ምልዋጥ ነይሩ ሞ ኣብዚ ብኣኻ ኣቢሉ ወይ ብኣኻትኩም ኣቢሉ ዝመሓላለፍ ዝነበረ መልእኽቲ እንታይ ይመስል ብጀካቲ ኣቶ መስፍን ዝበሎ ማለት ቅድም ካብኡ ፍቓድ ክንሓትት ኣለና ዝብል መስፍን ሓጎስ ድማ ካብዚ ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ሓደጋ ይኒ ሰራዊትና ስለዚ እታ እንኳ ኣማራፂ ዘላትና ምእታውያ ዝብል ውሳነ ምውሳኑን ዝገልፅ ፅሑፍ ኣሎ ሞ ኣብዚ ዝነበረ ምልዋጥ መልእኽቲ እንታይ ይመስል ብኣኻትኩም ወገን እንታይ እዩ ዝረአ ነይሩ
7: እወ እዛ ዘረባ እዚኣ ሓቂ እያ ኣነ እውን ብወገነይ تام الاختياء كاب شريفو شو شريفو هم وكيلناي بوليتيكال حلتنا إسياس كوينو تلع على حلف كوينو استجد في أمي ده كوينو سمعني ما نعتو بما قديت ملقت المصنير نعيزا ووي محدار حلف سلزن بره I think the protocol of the protocol ناي هزباو قنبار تي second in post دحري إسياس تي أعطى بوتاتي أستمد بسابيني ومثلني سلالي شريفو نعيزا ووي محدار حلف سلزن بره نسيو كم دحريو أوها هذه بقى ناي كأساس مثل الأقصي نمدى زي ما حلا لسنا برا مثلني أنت إذا النيرو تعمل الأقصي تذكرني أبي بتعمل صعبناها ما تذكرني زهنا أقرب من زي أنت هنا غير ما نحنا بتجرجش أتيناس أبي تجرجش حد يرمى هنا اسمع لو خلنا عطين خلينا خمسة والكوخة أرقش كوش نيرو نايز سراويت تحرك نريحنا تلا زهنا تمسنا زنا برا سؤال هو ده سراويت كأتي كلني قدم تسراوي تيونت زلوتا اتعفيفو ما ازا زوتاتاتن قلن مسطفة فالكا ايها دحيوتم حلفتيتم لعلوت ازا سزعتوو مالتي امزخونة ايوتا دراخونة تحجي اب بيتدرقش مني ليت حديرنا ليرفع بزخ الخطات علمي انسي ابيتات حوات كل ما امامنا نخص حوي تفلتدو سو اي كمزيل نيرو كلها مني ليتين احنا دخيمنا انا خب تقرأت حيزي امتي شعوز قرمكا وش ما قدين يرني مغلين يرنف مع ضريح خير نف كعضريح مع ال بعد ما تينا حبعت عند دك دك تازب هالبوتا ساعتها ما إذا زيت وثاني رخ دك دك تاينا من دك سلنا حجي حجي زخون لما جكات بعصون بحناتن بجلملن تداخيمنا فقدو حريت نفسنا درج حسي كلام تسلز نبرة ماي نتسلز نبرة تروح وتعرف كله حريت يرماين عون نفسنا جلملة سلز نبرة أنا حجي في الله حنات حين دخيمة تداخيمة يرى إذا خندك سنزلي تنا مستخاء مشاكل excited كونن تحجز بنبرة مجمع كلهم تذكرون تفلتونهم نحنا نوعلنا أو استناد بنبرة الناس النيتات كنقاط أو هنخلينا نقل حلفنا توصيلك فرح خات سرح بس حلو جنت أني متهزب متزخاني هو ما تقوله قال يوم سحل تليفون على لسنا خطون قدام الزمة أنا قال لي قلت لهم كلن كحطها خلوا حج داعة تدلسها حد تفلت أخرك تدل مالتي بزخون أنا كمان فروستالي نا فروستالي كفتم صدر بيت نا فروستالي حدا جبريت نقوله ودي ستيل عبد إرتالو حافتن أوتمت مالتي حافتن بحرقن دي مالتي قبرو الأول قلي دي بحال سون أوبيترين يربهم إيه سلطانة فودي أزيو ونفق أزيو بليح ودي إيه تقار لي ناي أول سبع أنكرتني نيرو أبال ملكت نيرو سلحري ما سبع أنكرتن بخبئي مثلنا هم مثلني تحتن مالتي ويرسعني تقول تلمي لأ جي زارك زارم سو أقوى هو فلتي أهل خزي كم جدي فتري لدي كم صوص أزلج أبرو قلما لا قليل يا هو لا حكوس لا مدة شو هو سوس حد كم زبوتا يدلو دفن فلي ما تعلو سوب خمس زبوتا تحس يدلو قال تفون ما تكين مثلا وأنا تو تسرحو لا كم خمس زي أسرع ويسلو زي كنا إحنا زم سرعوي تاو كم زي نورنا بجنبار زي نورنا أنا عطوا دلنا نمبر الكل تاع جلو قال جلو كسي لي مس قال خلا ذكر ان مالك الساجن نبي اغير سو ايبلتن كيدان صدر انا غيرتهم مالك شعو ادي ابو اغل من كل قمت لي لما مالتي كندقس دلنا شعو ليتنا كوفا بلا ما وقح ما حدي رمات دخل بدل ملن عين بلا عين تخونا عين في بعد يخدم يرو بزخنا ايسات دا هنا كله تي مبالاتات ما يدخينا تغسل اذا ما الاختف لا ذلك حجي معنا ما عشات وصحنا مثلك كاو وتيناس نتا معنا كور ناي كل ناي ميتين سكان حدم نعاس تهابت الأخون تأنيرو نتي كابس مرة مشان أخم عرب إرتا نسولان قصو زحد من زمرين ناي تيب كثراويت نعوخن سعبن نعوخن مركون نعوخن كثرون أبسلان كأتو خلوخن نارخون ينيرتي مشان معنا مالت نتا كور معنا
6: نعم no.
7: تلذي تون كل ما بعد نورنا سبات ذكرني سلومون رشايدة بحال ما يكبد برت كابزن حجز اللو كمريلات وين البطل على الجنرال كير خون خلي بلا تاون يروز بلا تناي الحيل وحرز الله وكا ناي كبدورة حلا في المدرة كون تي أزاز ناي كورمي تنسان حدا زلوم أبدا ما هاي ما أشتو صغيرنا ما أشتو زكم زي كنا على كيس حيلي كي حزنا نسول ما نقيدنا دل ما هاتو تي قوية زي زهرين مدرن كم تزولو ودي حقو سافت متحفون قلم سيتيو كيال سرح زنو رعبيت حلفت إرساوين ماتيوم حضر تفات قلم لا إيهو نيرون ذكرنا حدا مسلم دي قلت بهال إرساوي ومحضر ديوز نبرا ناي سراوي ديوز نبرا قلين أسلني نسيو قال حبيت أسات كذبنا ذكرن ثم حلفت تقبلهم إن ويتخلي كان على الحلافي هذا ريبو خاون سرجع هذا خايف مرة وإذا ما يتمني بس مرة خي أعتنا جزانا خي أعتنا مالتي
6: هجز ألت كنا يزخون ذلو
7: هذي ألت أسران أربعة تمام تمام عشر مالتي
6: أوكي وقنا بزو وانزي درو تقادلتس نوشت ختماس أتي مالو
7: أتيوم ودي فهم ذلو
6: سلزي تعمل اختلاع ممعاسي هاتم حلالي فمهناتو نؤتو عين نؤتو عين راتها عزرو
7: أتلع الواي كو أتلع البخيدة اللي مالتن دي التي ودح أقوس دولو أرى للسي نتوم زرع على حلفت مجمرة اللي أتخرهم كو من دابل اندي مستنسلت بعل ودي فهم قلت فلتن يرم كون كلهم نحنا قلنا أبانا معاسي هاتي حمس لكا زادوا لك هذا لهم الأختي إن شانخ كارس مرة ما يتمنى يجرنا بتبلو كنا ما يتمنى ما يتمنى يجرنا دعوي تحليفنا نسر جاء ما هم قال كلا تام الأختي تمت مالك تام الأختي كان إيش يأخذ ما تمت الأختي أعتبر زي سؤالك طالبك سؤالك ناس مرة تعرض بهالنجر تسأل محله تتأم وكل سراويت أعتبر زك اللو بوتا تسأل محك خلال اللو سراويت كأكيد الناس مرة قبل ما تبي الأختي لما قد شريف وجرات ما تمت بتعني ما تيس شعو أنا ولا منشتي كل خصي ولا سنس هاي تبكانيا لازم حجة صديق خلنا خمسة عبنا مستمرنا مسبلنا مخاء سراويت الحرة حقوه يبوك كل جزء أرزقون بوتا مالتي أدفانتاج جندي متى أدفانتاج ده كل جزء ختكوس كتمز مزاي زلك من مزمادي زبها لا ولا بتي كم كالابتي ناي وتدرى وتش مهما
6: إن أبتو وانت إذا سنمن تايكم عينة وساني وسيني الكات حس وي زبها الزنبر انتاي SBS. Zema was sentible, naked and a guy, but after Zani or Democum.

0: خبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم.
1: سلام سلام كبرات سمعتي كتتاوي فانو راديو بي بي سي نيوز تغرينيا جميرلو بريزيدنت اساس ابتناب امريكا ذات كوره مدرو انتايلو
2: لغالب زنغره ادا 30 تريليون واشنطن لومي ناب 4 تريليون يا رقم هلاو قليل مسكري
1: منجد اير بادر كابن نابن اسمرا نغداوي برراتات جميرو كاب انسسا نابسب زم حلالفو تلابعة حمامات نمنتا ايوم دقاقي موم نسبزت كعزلو
3: كاب انسسا نابسب زم حلالفو حمامات دوكنا بلو ما ينخقلن اتكن قبرون نخقل نقر مقداموميو
1: حاد صرت زيناتاتون حزنا لنا عاوت قبرك زيابيري سناي مكتتال
4: تمالي إسران أربعة جنبوت كلتشحن إسران شدشتن إيرترا مبل سلاسان حموشتن عمت بعل نزح نتخبيرا أبتقات أمي مدارة زسمع البرزيدنت إساس أفوركي أبت إسران كلتن دقائق مدارو أستات أربعة دقائق رأيو بزعبة زبيتها وقودات تزاريو تزبز حق فالقن بزعبة أمريكان برزيدنت دونالد ترامب نينيرو هابتم ولدي حون نسزواد دو مدابي سعب
5: إيرترا نزح أقر كابتخوبن سلاسان حموشتن عمتات غير الله تمالي عسان أربعتهم قمبت أبستادي ماسمرات سنبل ناس نتابس تقبرلو بريزيدنت إساس أفوركي أبزوس معمدر نحيالو مديات أكايدان بوليستاتن أمريكا العلو تزاريبو
2: ناصنتنا ناصنتن علاونتن وهدتن كبر مريتن بزلاغنت ناس سنزم عبلس مسرح سلزغانا تمالي أبين إيرنا لومي أبين لنا نمزاق النبلنا بس نفسنا نتحطات اللو أقاطمي أقر أهو وإذا بيتاو خلنا تعتران مقباليون كابتي بعلنان هزب حلمن حقو نبلو رتعوي أهقراو سرحة زوباوي مكببارن رقعتن متحق غازن رحوان تمرتن شركنت تنسلو سلزير علماون زوباون مقانو بوضعو موكاسيتاتن نزامادنتن كنفلطن كردون قبو عمامي
5: نزي مسفلوينتن رد مدرهاو ميزان أمريكا بمبال ناب واشنطن أتذكره
2: داقماي مملاس ترامب نابس عداقزا كمتوي نباب حدا معدو مبقسي بوليسيتاتون أكيايدون زغطفو أسراتن باقا مقمارن عطب إيو غزان زدليو مخانو تغيسان إيره عامي زتقسكو زغالب زنبره إدا 30 تريليون واشنطن لومي ناب 4 تريليون يا رقم هلاو قليل مسكري عبد الحلف عمد تفنيهم زلو بالونات غرينلاند كندا مكسيكو كوبا وزتا بحرياو هبتديو جيوغرافديو كل صلواديو نزلناديو صعبيناتو انتايك مسلي خيل هاي بحق المردو ازيو صقام سلط غلا قمري زي بلو عقل زحتتي قبل نايز زحلف عمت أقلو صحب قدايات ناي فنزويلان إيرانن قبل الناس مرأي هم عايكونن
5: أبزغر بأواناس زمدنا إيرتران أمريكان ناب نوبر مملات سعرتات كمزلو يفلت أمريكا قبل عل إيرترا أمبيراتوز نبرت قدا العلاطية بفولي لوخ ترامب مسعود بولوس من قوني النات قبسي زدفع زلو ممحيز زمدناتات زتفل علي رؤيتاتات يوهب الله قال سبب سلطان منقست أمريكا نبر نمزقب سبعة مسالات إيرترا خونتات منقست إيرتران بملعال نتوسانة تقاومهم يسمعوا لله قال يوم دماء نتوسانة كون عمهانو يقلسوا أبكالا إبري بريزيدنت دونالد ترامب زمدنا غلطين هاجرات نمحداس زخيل تبق بسطات كم سنحة آم في توز نبر بريزيدنت إساس حجي بزعباز وسزلو سقومتات ملعال إقدان ممحاج ديبلوماسن زمدنا نعمل كتوغن زتزاربو يلن إقادة أكابت الزوتر عندبتو بزيف لك أنان تحستون ني بوليس أمريكا كنت فيو تسمعو أمريكا بمن قد صحفي وصع قدات ماركو روبيا بلا أما مغلطين هاجرات حدش معرف كم استجمرة بمقلات أب حبارة ورقات قطعوا بلتسقنان بحبار نسرح زلوا دليت قليسة بريزيدنت إساس قن بزعبا زون أهل أعلن
2: ترامب من كاف نوينو أخالي كونان وطوم عبارات النار أيو دساسيو زلو غيل كام حتاتون الله قال وقصة زي بلون نترامب خط أبسون كاقاقيون هرتك زبلو سلوطين زبلو خمز اللوون كرساحي قبان
5: نزبه قدات عبد الملك كتاب زلعلو نتبتاتون بريزيدنت إساس أفوركي نهلو وطري إيرتران إتيبيان شفافي ليو حلفو
2: عمكوا كابتي غدوانا نبلو تفاسس نيلن قرن افريكان قيح بحرن وشمتن ابنا السودان اثيوبيا بفولي حبريتا تقيسا نيري علماو تعفافنت نايت غدوبو مزحجي اب هرموز تقاسيتو زلو قلولاو زيادة قولي حسل زلو تنقتلو صنحنا نايزو خون عالماوي خون زباوي حيلي زبن وغانا قالك امتتاو زيبلو بوعي الهاقراتو قدوا زقومي نحباراو دحنت وي كولكتيف سكيورتي آلية وي ميكانيزم تزيكوينو زقوانا قالي متكاعتا زرايات كم زيواسي داقم تنصير الله
5: كابتو عسران كل التندقائق زواسة دمدارو أستات أربعة دقائق ترايو بزعبا زيبتاو قدات تزاريبو مسم العال إقادة أميركا تتعايزو حيالي مبسعاتات كاتون فولي تسفازلو مدارخة سمعوني زبل قمتو كوان تنبري انتوهني بزعبا ملعال إقادة فاسعيمو أهل عالون أتو سياس أم مدارو إيهون معاكنا زيانا وشتاهاق رح حاليفو أبزهو على متيق مدب كمستحنس أسعنبر إتقدي مستحنس أسعنبر أم منتاي كمزبسحي كقلز أي سمعنيو بسنبتون إتقدي مستوطنا أب كمي درجة بسحي خمزلون أحبرن انتقونه أبتس الرجعتات نيمان برا عبايتي ماين إلكتريكن تمرتن حكم النانز اللو مدبات كم ستتحزى بحد صيروخ تكس تسمعو
1: من قد أير بادر حدش سروع نقداوي براراتات كابن نابن أسمرا كمز جمرة أبسيرو زم جمار برارازي ات من قد أير مسمراتو أبزاسف حلوزل أوان زمات أخوينو أب كاربا أوان ناب إستانبولن كايرون حدش مسمرات كفيتيو أب عالم لخاوي معرفو نفرتي أسمرا أبستخايدة ناي مبسار سنسرعات لعلو السبسلطان كلتين هاقرات مرحت اتتكالن تراخي ومنيروم وانا دايركتر سبيل أفيشن إرترا أتو باولوس كحساي أبزاس معوكال زم قد أير بادر كابورت سودان ناب أسمراز جمرو نقداوي بررا ناب هاقرات أفريقان ما أكلاي مبرق نزقو عازو قياشو سفيحن تهساخن مرجعتات زفتر مخانو قليتو زي بسودان ويان سبهابتي زونن أبشحن تشعات تميتن تيسعان شعات نزجمرا كوبانيا أبزيق أربا أوانات تبتسحن نتون مسفح عبايتي سقومتتات كوسد تسانيحيو تتكال مس تركي زراخب حدش مسمرات مخفاتو مربابات برراتاتو نمعباي مسارات زنبرخو ونكلو كاتسيلو دما ناب قبتي زقبر برراتات بمجمارو نماغشات أبز زبان كنيون عبي مكلال فاتيرويو حجد ما أسمراك فالنايزي استراتيجياوي مسفح فحب مخانا مستوم كدم حجزت مسرتو مسمرات كايرون تركن كتتحهازيا اتمن قد أير أبناي فيسبوك قجو أبز اسفرو تحف زي مسمر زي نركب كلتين هاقرات زادن فعترح زيكونا نابكال عالمون معزوتات زرحو مخانو حبيرو زي من قد أير ن أسمرا مس إستانبول كايرو جوبا انتبه أديس آبا جدان ريادن زي أمسلو بزحات عالم لخوان معرفوتات بقطتا كراخب مخانو حبيرو لو زبراراتات زي تادروت اهقراوي براراتات كم زلوان تقلس افترا عبي فتح كخون تتبيتي قبر من قد اير بادر قند مدبرو علم لخاوي معرفو نفرتي كارت مقوان تخونه دحرم جمار وق حد عد سودان قن كاب بورت سودان انانق علايو براراتاتو زكايد زلو
4: زي خبركم سمعتنا حج دما حج صرت زيناتات كنقراكم زمدنا ايرتران ايتوبيان كم حايشن تخوينو قداي دو بغزياوي سمم مع خدقسكم اوون نتتك امنت ودب عصب سمم مع خقبرن مانقستاوي تكال مزنعات ايتوبيا قليتو ايتوبيا انستيتيوت قدايات وصع ايتوبيا لومي ابزوطو مغلسي ابوشتاو قدايات زي مت تتاوزح وصات تتاو سمم مع نسقرا دوايو نقدن قطاوي وفرز غز مرد داكم اوون نا اميغريشن ترناف بيت سبنز غز سمم مع خطقبر اميمو بزعبا بوليتيكان مرحنتن ايرتران اوون اتتصحوف داكياتن تناهيبو اللو سماي أريغوز أن حواغا ندادي خور جمير بأميريكان إيران تعاتي زلو مزعب بحرموز كخفت بزلو تسفاي وتواغا تعتقود زلو أمونغو واشنغتن انتهران كونات دو نمبان نتمزعب بو نمخفات ككايد سن حزير الرب أبكارب أوان ناب سمم عخبت سحت سبيتي قبر وزرا بلا بدا ايبولا زموتو نستلقفن سباتي وستخلو زاغيت ابتا مبغسي نايتا حمام زخونه ديموكراسيا و ريبابليك كونغو ترايكل تميتن اسران سبات كموتون كلو لعله تشع تميت تلخيوم ابي غاندا تراي قصري بت حمام استلقفو سبات شو عت بتحو ملو ابز حلفه قدام سنبت منيسترات تعنا ديموكراسيا و ريبابليك كونغو يوغاندا دو سودانن دوباتم نمقصصار زكل سمم مع بمفرام نات حمام نمقتا لعله 300 بليون دولار كسلعو ترداري املو أبشحن تشعت إغراطة أبشحن شعاتة ميتن عصر شومون تنسترا إلا بدا إنفلوينزا كم أبنت نتوسيدنا كاب عسرا كساب 5 مليون سبات قاتيليو إزي حمام بزخعة كاب إنسسان نابس بزتمالحل إزتمحلا لفخم زخون إغلز إيبولا كورونا فيروس هانتا فيروس إنكالو تلابعة حماماتون كاب إنسساتاتيوب نابس بتمحلا لفهم نمخانو إزوم حمامات كميلوم يوم كابس ناب إنسساتات زمحلا لفوزلو بروفيسر تمحلا لفت حمامات أبي إنفرستي نوتينغهام جانيت دالي لعلواي تمراماري ألم لخ ويت كالمر مرتريت برناند بيت كما وون دكتور اندرا موينز هابو مبرهي هابتو مول يوهانس كمز السعب اواري دوولو
6: قتلتي زبهالو تلابعات حمامات كاب انسسات بجسوميوم ناباناتيوم ازغا هوست جامب ويدما سبيل اوفر تبعيليو زسوع لعلسو ساميتايت كابتوم نسبزوات الحمامات كاب انسسا زمزيوم بتوم كاب انسسا نابسر زمحلالو في حمامات زينوتيك ديزيزيوم زبحلو بسنك رخص زسعبو كم فيروس بكتيريا سقعت نياتاتن وي باراسايت زمسيوم
7: بكتيريا حدق نياتات كوني خوليوم جن كم تفيروس بقلت أفن بسافحين زلابعو بقليلو أي لابعونيوم اتهم تلابع تزبها الحمامات مبزحتو كزي مثل بدأ مزبتها حازو
6: حدا فيروس نغنبرن نغلابعن زقبلو وي هوست زقبرو يدليهيو نسبك تقعون تخوينو مجمريا ناب أكالات نايت سبقاتون مسوها يوتات كلا قبل ألوه فيروسات أب أكلاتهم بروتين ألوهم إزغا نتهم وهايتات نخدقعوهم يحجزهم يو إزغا لك كم نمعصو بمفتح مخفات كمسل يكال انتقونا اتهم الإنساتات زلخفو فيروس ندك سبات نغلخفو زخو إلوم وهدة نمركب مبزحتو قزي حيالو متعراياتيو زت اليوم مبزحتهم فيروسات كا نزهو دزي أرخبونيوم حادة فيروس نحادة وهي زدك عالو سرعة مزفة ترقن بقى معيث ويبقى عشاحات كالرابح قزيه عوز دلنيو اتي فيروس نابسب كحلف انتقين خا اتي سب مستنات فيروس اعقبو زلو انسسا كالتاوي طبق ركب كلو اللوو
8: ازوم رخصتات حادة عيو الكسب كابتو مستلخفو انسساتات بفساسي بسقا ويون كابستلخفو انسساتات زمد سقرا كي ترفة بغتتا مزرخو امزفترو
6: سبن انسساتات نسلس ترخو

0: سلام انقعد بدحان نامدب essential english conversation متاحم ازي نتمهارك انق انجليزيا ازي وادلايز خونه مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو ممدب بزعبا قربا ازماتكم نخطعللو تخللو اغباب كتمهارو يخم حجي كلت سبات بزعبا ازمادوم زغبرو علال نسمع
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: زغبد انت مسيلو اي تشاولو نزناي كلت يوم علال كفافيلنا بمقراب نختل لما مبدو كنحقسوكم هنا كازن زبلقال كاب حاو بو امو اكو كمون حاتنو نزولدو زغلص قالي نخط عمنا كاب زقصينا ناي قربا ازماد النا كنطوع منا بمجمرتا جولي نكريس كنداي ناي قربا ازماد اللوخا الى حاتيتاتو How many cousins do you have? إذا حتو بزعبا خالوت عبالات بيتسب نموو كاسوين كنت قاملا نخيلينا أسمات نايستفالا ليو عبالات مقربكم سمعكم دقمو أبا حقو
3: Grandfather
0: إنو حقو
3: Grandmother
0: أمو ويحاتنو
3: Aunt
0: حوابو وي أكو
3: أنكل
0: ودحوي وي ودحبتي
3: نفيو
0: قوالحوي وي قوالحبتي
3: نيس
0: كندي زأخلو مغرب ألوخم زبل حتو سمعكم دقمو
1: How many cousins do you have?
0: كريس كمزيلو مليسو أنا عصرت حدا نايك أربع زمادة لوني I have 11 cousins أس إيو دما نسخخة إلو حاتيتوا How about you? نزحرق سمعكم دقمو
2: I have 11 cousins How about you?
0: جولي كمزيلان كريس ملسي هباتو أنا أربعة نايك أربع زمادة لوني I have 4 cousins نتحرق سمعكم دقمو
1: I have 4 cousins
0: قرم حجي نملستاتكم مسكالو اتسابات بزعبا مقربو مزهابو ملستات نمنتسار سمعو
4: How many aunts and uncles do you have?
3: I have 2 aunts and 3 uncles How about you?
4: I have 5 aunts and 2 uncles
0: حجي دقيمنا نفتن نتوم ملوات حسابات انجليزينيا سمعكم دقموهم نخلهم حنسابكن سمعو منا
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins How about you?